0: شنو هو داكشي بيض هزيتي في ديك راه راه واخا صح راه واخا صح لا
1: ذيس وان ات هاز بين كات اب فور مي
2: يس سي سي
1: يو سي ات هاز بين كات اب اند وي فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد